المكنوزة والرب حق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذات يمن نحاني بالضر وعصمني من الألحاني واصم لوجهك الكريم يا قدي والخول والفعل من أهل النقدي وجعل لوجهك

محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وليبقي يوم عرفة وحق صائمه أعلى معرفة يا من وهبت للشهور والسنين ولسواي سخت جالبان صل صلاة لتكون منى ليتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لبالذي ليس ينال نافعا على الذي إخدامه أعلاني بلا أذن وكب من خلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صل صلاة كل ضيخ تذهب إلى سواي أبدا فيذهبوا مع سلام للف الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء على الذي مدهي له والصلوات عليه زعسها لغير الهفوات سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمعالي ورب شكري لك رب خولي يا ماهيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التخول وبالتثبت عن التحول وبهداك عن هدى سواك يا مغنيا صببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تخلل الكرم لأبدا تحل ما قدم برم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم يله نحو الضر مع سلام يصف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء على الذي سيرتني خديما له به وقدت لي تقديما بجاهي وسنت لي أسراري به بلا مكر ولا اغترار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وحلي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صلي صلاة عمري تطهر من غير خلق خير كالكلي تمهر مع سلام يقود مفهما ذوي القلى والنكر حق نفهما على نبيك الكريم جاري من ماله في الخلق من مجاري سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب لي اليوم بلا استلابي كوني نور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باتهادي وحجة لكل من والاني وصغ لغيري كل من قلاني وتلتوى لي في أنوارا تنور ساطعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وبدا نصلي عليه بسلام عني كما ملك تني خير الكلام وجلبي نظمي لديك باخيات وصالحات للجنان راقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صلي صلاة لتجمل جميع ما اخترت لي لديك يا خير السميع مع سلام ليزيل بشرى على المبشر البشير البشرى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ولسواي سقنا الدنيا وضر الأخرى أن التصنيا لك الشكر يا بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك الشكر يا على البناء يا من حماني عن الأناء لك الشكر يا على الحلال يا ما هي الإمضاء والضلال لك الشكر يا على من سجدوا يا من لغير ساخ من لا يسجد لك الشكر يا على من ركعوا يا من لغير ساخ من لا يركع لك الشكر يا على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك الشكر يا على الممر يا من جعلته ممر البر لك الشكر يا على الخيور السر والعلن والدور لك الشكر يا على الكتابة يا منزلا وهب لي كتابة لك الشكر يا على الحروف الجالبات البر والمعروف لك الشكر يا على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك الشكر يا على التقريب يا ما هي العدوان والتغريب لك الشكر رب من محرم لقدم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالخلام يا مرحبا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ما هي المشقة الخلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الأيام شكرتك اللهم بالخيام يا شهيدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا مرحبا بمهجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجانب التسكين لك الشكر يا على الأيام يا ذا المخالفة والخيام لك شكر يا على كل سنة يا من تعالى عمنا من وسنا لك شكر يا بلا انتهاء يا من له سيري دون انتهاء يا ربنا صلي صلاة عظمة على الذي كل يتي به نمت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وربه سعي بشكر داخيا يا رافعا ليس يزال باخيا ورفع حروفي والتبارك فيها ليك باديها ومختفيا صفيت قلبي مصلحا مصددا بك لساني ليقفت مردا خط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سمي صلي صلاة بالسلام لانتهى لها على مصابه للمنتهى سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ورفع حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معلومة.

مقدمة وفي فؤاد المنتخى وأفئدة سحاب يجعلني سرورا داجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات محجلة دلائل الخيرات على الذي لي خاد يوم الجمعة ما ليتمالي من منن وجماعة سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمالي وجلبه الشهور والأيام لي الشواهد قني الإيامة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي السلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي الشافية واجعل تلاوتي وخطي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوى القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهل الفساد لخير ذاتي ونفى الحسادا إلى سواي ولخير ما طمع لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مخزي مرام الضر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باخيا سعادتي قدر سماء يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النهو عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك مع الحمد يا من لي منا يا جماعة صل الصلاة تطرد الشيطان لخير ما اخترته أوطانا مع السلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضري عيالي يا معين على النبي والرسول أحمد من بحثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صل صلاة لي تجر مددا مع سلام لي يديم عددا على النبي الهاشمي العالمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وشد لي الدهر بأني راضي أمن حما عن جسدي أمراضي وشد لي الدهر بأنك الأحب لمن سواك والنبي بعد أحب وهبت لي الإخلاص في التوحيد مصبت الرسالة الوحيد وهبت لي فيما مضى من زمني ما يدوم بشري وأمني رافخني جندك في وقت الجهاد وسهسوا العدى لغير بجهاد زحزحت إبليس وما والاه لغير النهوي إنك الإله لم تنهني حصار أو كفار ولا منافقون أو أسفار تاتني الآمال من كسر ومن نبيك الرسول أحمد فصلي سرمدا مسلما على فلال والساب وزد بي علا زد النبي ما يسره وما يرفعه في وهب للأقوام هب للنبي المبدأ الختامي أبقى بشارات بلا اختتامي أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الهادي الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صلي صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائق مع سلام لا يجاريه سلام على وسيلة لك الماهي الملام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي واكتب له اليوم بشارات الكريم لديك يا باخي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن مع الصفا مدادي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي ومن مدادي قد له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي ومن قلامي قد له تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك زائرة على الذي أعطيته خلطاسي بخدم ضمت إلى أوطازي سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي ومن قراطيس له خذ الغرض يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راخية مع سلام بالمراضي باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وقل له من خدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ضنينا سيدنا محمد والآلي وصابه في الحال والمعالي وقل له من خدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغطرى واصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري وجعل فؤادي خزينة العلوم النافعة إنك المعطي العليم وجعل جواره أوطان هداك إلى الجنان سالمات من الداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رضاك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي
وخذ له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرورا امنا يا ربنا صل صلاه شامله للصلوات كلهن كامله مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك احمد المختار نور جندك واله وصحبه والتجالي جميع خدمتي رضا تنجالي يا ربنا صل صلاه جامعه كل صلاه ذات قهر قامعه مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به اذى منقطع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي ورفع جميع الصلوات اليوم لك وجن من العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كذرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مساسيا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمد والآلي والصحب وعمري أحمد يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسيا على الذي به تقود للغرض بلا عيدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي يا ربنا يا ربنا يا من تعالى عن سنة أني أصلي كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع من خاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي واكتب له في كل ما مني صدر من خدم حلاوة بلا كدر وجل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب له يا ربي من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد وجل كتابتي مزايا خوتا له وزينا يصدري يا خوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محل عنا والملام وخادني إليك يا ربي بك وخدتني بك له بحبك سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب له يا ربي في الإثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدري يا من كفاني كدرات الخدري يا ربنا صل صلاة داريا كل المفاسد تصول طاريا إلى سوانا قبل أن تنتهي يا من لديه ضرري قد مهيا مع سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وقطي أحمد وتالحروف كلها عبادة يا من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا ربي في الصلاسة بمصدر الرباع والصلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغيره يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليس الطرى من الخلائق على من فضلا على جميع معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا له محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب له رب بيوم الأربعاء يا باخيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من زيد وبشري وجل حروفيا له اللذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور خوم مؤمنين الشافية مع سلام صارف المفاسدة لغيرنا والشقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وخلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وفي الخميس يبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من خسر ضري معا فتذهب إلى سوى سرمدا مع سلام لغيرنا يذب من بهم ظلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وسعسه لغيرنا الكفار كما مها الإخراج والأسوار سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصفهم لغير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقول السبقى على الذي وهب للكتابة وليا لا يوجه العتابة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمعالي وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافع من نبتي وجل صلاتي هذه لديه خير الصلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندى أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي أسكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الهجور
والآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي يا سيدي يا متبع يا ذا العلا صلى عليك من تعالى وعلا أسقى صلاة بسلام لا عدد لا تسوق لي دائما مدد بلال وصحابي وكف ما حضر عني وجاد لي إليك بالنظر يا سيدي يا مختفى يا ذا الهدى صلى عليك من سألته هدى أسقى صلاة لي تسوق كلما له اشتهيت سرمدا مسلما مع السلام بجميع الآلي وصحابه الضرر واللالي يا سيدي يا مختفى يا من صرى صلى عليك من دعاك للسرى أسكى صلاة لي تجود بظفر بأن أجاورك من غير سفر مع سلام بجميع الآلي وصحب من غدا لهم مالي يا سيدي يا خير مرسلين إلى خلق إله العالمين ذي الألاء صلى وسلم عليك أبدا بلالي والصحب ومن تعبدا أسكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طبعي مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أسكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام لي يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ولد مسلما عليك طول الأبدي بلالي والصحب وكف وبدي من دائه اليوم إلى الجناني وبك الصفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلا وخدرك العظيم قد أجلا مسلما عليك فوق عددي بلالي وصابي وزاد مددي يا من لتصديقك قد شق الخمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بلالي والصحب بلا انصرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتخى يا متبع صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغري وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرم الاتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد نما بك علينا وأدام النعمة وكل ما اشتقت إليه قادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساغ كل ما أختار دنيا أخرى بكذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أهب وكف عني سرمدا ما لا أهب وبك لي كان وساخ للأرب حتى أسير بشرع من وعرب وضمني إلى السهاب الأمناء وخاد لي بلا حساب المناء وحط ذنبي وعيوبي مها وراض لي كل كنود جمها وجار لي بكون ذا النظم الشفاء لي وللأمة حيثك شفاء وكف عني جملة الرزايا به وساق لي به المزايا فإنه جل على ذاك خدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بالشكر والسنائي إذ بك عني قد نفى عناي يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا من سؤال غيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا خريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بسلام بلال والصحب المصاصي الظلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجل بجاي حياتي الصافية لك به مع الأجور الضافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

في سر والعلن والفلا نفيت ابليس ومن والاه لخيرنا كنت لنا يا لياو من نول باخ الخديم في مجزات راخ المقدايا بلوني باغم الاواري وكتم ان انكر

هذا الغديم الفاس بالآيات أشكروا شكر الذين شرموها من أسبي وللجنان خربايا هز آيات لا تبالي خيري موجزة بانت لأزين خيري.

خياري وزول لي يكون زن خياري أعياني الباغي بلا إماتة ولا تنازع ولا سمعات هتاني الباغي لداب الأزمة ولا ألاغي كل من تعزم هدي جدا والدتي والأهلنا خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفأني بالوسال مسفي هل تسلم والنفع الأنفي داخل عامية إلى سكور من زقر الخلق بقى زياما ربي يا مالك الخليل والأبيب وقد ما أن يدى يا تبيب برأني من كل عيب ومرات وخاد لي زيادة في كل خرايا.

ابو المكارم ولي مريم الكرم محمد الوسيلة والجنة عن كل زائن وحزن.

رسولنا أمد كل أغلية هل لي خير سلامات الأغلية جند لو أبقال أمد إلا ريا من جيلو سني وسوى الخلدية خلبي سوى بكون ربي خلي هبي ولي جعل كسرا خلي وجعل يرى وتدارين وفي إما جعل

أو أذى أو كبد من ظن أنه يكون أبدا يدي إبليس كخدمة البلايا نبي دزلنا وبيني الخديم بمعنى مليك كل خدام فأوزل عليلا في الإل وزن بي ومن فعلا لا يخل علي لا من الإداء هل ليت لما البيد من أرايا لكل من دا يخني من خبلا ولم يتب دنيا

قاعد فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

0: Serigne Touba neena da ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safan yépp.
1: بسم الله الرحمن الرحيم لي الله قرآن جبريل محمد محمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقرى وإني أحمد

أحمد للمصطفى نويت ما يجدد سنة والقراء وإني أحمد يهينني على سواء بسمد.

من مثل أحمد اتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس يرد من مثل أحمد اتقى لا يجد فالمثل لم يرد وليس

هو الجميل والسقي السيد محمد والكريم المفرد هو النبي ورسول المرسلين.

يجددهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجل هذه الابيات مفهمة لكل من لا يوافقني بجاهه محمد

آله وسبي وسلم وبارك وجل هذه النبيات خيرا لي من كثير من القيور. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

دي تاو دي تاو دي تاو دي تاو بثي بطا بني قلو فو جو جمل نيك سيان نين نيان كنا جنل تدير نير

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه واشكر جميعا

0: وارفع وزني بهد الرفيع أبكارا.
1: إني أهاتب النزارة ترى في أرضهم لمالك ملترى. إني أهاتب النزارة ترى في أرضهم لمالك ملترى. إني أهاتب النزارة.

أي عبد الخديم لرسول الله تيقنا بأنني لله عبد الخديم لرسول الله وأنني ما سلت شات برئ من كل من بالكفر صوت جرئ ولا أدائن سوى التنصر إنسى من يمن بالتبصر

جبل يقود ما يريد من المنى من المنى من المنى من المنى لمن من الخلق يريد سكرته ولا أزال أذكره وبفادي ولساني أذكر سكرته ولا أزال أذكره وبفادي ولساني أذكر أحبده بدين الإسلام موحدا له مع الإسلام أعبده بدين الإسلام موحدا له مع الإسلام

والبصر أبدا في بني وسودا وسودا بآسر كتبتي أن يرد الهالمين. يا من قال لا نفارق بين أحد من رسولي في كل وطرده بي.

خيرا من تقرب إليها إليك المستقرب والسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

سرنگ بسیر و مثنا خیسی فکر سرنگ توبا سرنگ بنکو بیگ دنج مدون وان لوح المحفوظ مگستی شقیا من لم يهوك كولا باج تخيدنا ملاج كو سونو بوروم منيما ماكو بند مانيكو ندخ من ناكو بند منيما واو خاينا لولا تخ منا شقاء من لم يهوني خط كتبا في لوحك الذي يفيض الكتب سونو بوروم بن تخيدي كيب كوما باج ci lawhul mahfuz.

على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات.

حديثهم سكر مغن نافع ثمد لاثر عند ولبنا في المقالات قوم بأصلعة أحداءهم قهروا حتى علوا بالمثل.

الأصول التي تنفر عنادي تليقهم قصد وجح لا عيد نحوا مع الأصول التي تنفر عنادي.

للمحتدين جميعا بالفيوضات. كل له حمة يرقى أبعا أبدا إلى عثيث معث بالفتوحات. يرى القفايا بعين القلب.

حُتْ أُمَّةَ الْمُصْطَفَى عَمَّا يَجْرُ لَهُمْ سِوَى الْعِبَادَاتِ وَاحْفِظْهُمْ مِنَ الشَّرَرِ وَاصْرِفْ لِخَيْرٍ.

وجل خلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار وجل خلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم

ديني واجب كرب أن يحضروني اللهم بأقوة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه.

أنتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك زفيت إلى الجنان بمياء غيبك يا من خادني خير الحياة سكرتني للجميع جندك

0: خلنا يولا نخم كدم بنو فني جلي في خل مدل سيخال مدا خمال يلا كنين تني بيغل تربية مان قد فال كيو تكي جني أمول جفن جلي نسي
1: دي سيري ساري جري الله يولن تقا دي سيري ساري ينبا باس

الخليفة الخديم سالين الخديم قد كان يكمل الأمر في بارب موكتيس تم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس ومقالت في بارب موكتيس تم يتجيب جليت سيخ سالي وفي بايكوس ومقالت

0: sëriñ bi xaaral hëllëw maxtaara la hoo neena am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax as sariya ne li des ci sag dund walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay pexeem jublul alaxira te ànd ak yóbbulub ragal yàlla tabaarak wa taala ndax àdduna booleem ay panjaram day naxe sayiduna aliyu karamallah wajahu mas naa wax ammar ibnu yasar radiallahu taala anhu ne ko bul jàq ci dara ci àdduna ndax juróom benn yàq ñoo fi nekk li ñuy lekk li ñuy naan lu ñuy sol lu ñuy fóon lu ñuy war lu ñuy denc li gën a am xayma ci ñam yi mooy lem te moom yàbbiitu aw yambu la li gën a yëkkatiku ci naan yi moo di ndox te booleem bàyyima yi ñoo ci yem ak nit ñi li gën a yëkkatiku ci col yi moo di suuf sooy moo di sooy te mooy lu aw sax rëbbu la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy fóon moo di misk te moom dereeti kewél la li gën a yëkkatiku ci lu ñuy war moo di fas te ca kaw la ñuy rayee góor ñi li gën a yëkkatiku ci lu ñuy denc moo di jigéen te moo di aw sawukaay.
1: Aawuzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sëriñ bi xaaral hëllëw maxtaaral hoo neena am na ku yéeme ay wax ku wax ci wayin wi ñuy wax as sariya ne li des ci sag dund walbatikoo ci ak topp yàlla te bula soytaane wor ci ay
2: pexeem jubli وسبي وخدمي وامتي وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا اكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما اخلق والخاتم لما سبق ناجي الاخي بالاقي والهادي الى زراعتك المستقيم وعلى اله حق قدري ومقدار عظيم وجلاس الامداد جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها آمين يا رب العالمين وجلا مما تدغنا بالأور العين والولدان في الجنة التي وجد المتقون وجلا منها بشكر إليك وإلي علي

0: حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كهوري وهو النفيري من فدائي
1: لا تنرى

وغير سهيه كالجيائي هب لي انتقام قني الملام هب لي الكرام بذي اللواء بذي الجمال بذي الكمال بذي المقال بذي دوائي بذي العباد بذي الإفادة بغرق هذا للأولياء بذي النوالي ليس الختالي مدي رجالي على سخيائي

يوم الجزائي جزاك ربي يا غريبي خير محبه بلا ارتزاي إني الخديم وايث قيم ولا أريم ذا الاتزاي أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي الشخاي زنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاي أنت سلوكي إلى المليك ما يلوك موت النخاي أنت جميل لك أميل أنت الرسول بلا أجري لك لساني ما الجناني ولا أوداني فسعرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل.

0: من العلاي في كتكاني إلى المدينة بلا بجاني على الغداي خير الرباد باب الأيادي نور البلاد أثناء الرجاي أزرق خميمها وتسلمي لجبه المداي النجاي أزرق فقري لي سنتسري من خير مكر ولا إجاي زكيت نفسي فقدت في أزرق لفسي زرت غتائي
1: ثم جادي زبادي

فيك أنادي كل البلاد فيك العباد بعد الخماي فيك ما أطمع قد جنيت فيك ابتغيت خير النماي فيك ذهابي فيك إيابي بلا اقتراب لك انتمائي زهزة عابي حتى الجنابي بلا كآب ولا هباي يا خير ماحي محا جناحي مع المساحي وقت السبائي عند حبيبي يا من أبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك عند الرمائي عليك سلم

بلين دقاي نزل باين ما الغداي ما الكباي ذاك المتاو ذاك السجاو بيو راو جو العباي ذاك الولي ذاك النجيو

خير الأنيس للأوليائي سفاز دور ضياء الدوري بدر البدور بعد ضيائي قيد سكواري ليس كفوري ناف النفور مبدي خلائي جنات هادي نيران عادي والفل بادي.

له الشفاعة له الجماعة يرثي خي إن رام علما أو رام غنما أو رام ظلما باخل لخي فذاك يهدى وذاك يهدى له يهدى ثابت شخي هادي المدير نور المنير عايش بصير.

0: بهدم تابي من كل عاد مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجاي من انصراف سميع عفوك عمن يخاف بعد التجائي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت نجائي انت الكريم انا القديم الدهر الاديم في كالثناي
1: انت الكريم انا القديم الدهر الاديم في كالثناي

البدلاي حغار ميلادي هار فؤادي عن مديادي للبدلاي فكيف اهوي مدى لموي والمدموي للعقلاء لكن انادي كل العباد الى عمادي بلا جلاء يا آل بر يا آل بر وجال بر بارد غائم

مدي عجائب نافي مساء عباد الهي مزي الخيور إلى القصور بعد النسور بعد البهائي غيث نفادا من استفادا ليس نفادا عدى الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب لا جائب زب يكلم بب يسلم طي ياسم كزيداي سبب تسيرا غيث نفادا بير دبارا بلا رجاي جسون يعينه له يعينه ثيب يعينه برئيسي قد عصف أخرى من يناطع بجسم جهرى في الابتراي أكرم بربي أسرى بحبي لن لقربي مع البراي قد بات يسريم من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لميني ما لمينا وغلمينا للأسفياء ما دلالا عبد الجلالا عبد الجمالا ليلة قيائي قد قدموا إزواجه واحترموا ذوي النقاء وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم

بعد النجاي نستدعي وفي المسائي صلاة ستة بمدي ستة تاتي بالجماعات سي عليه صلى ربنا جل ففاغ كلها في الانقياء عليه سلم ولم رفخم والأجر عزم في الاذكياء على الاتيق باب التاريخ أخي الوسوق كل رضاء على الوزير سيف البشير عرب الخدير مجري الخدائي على بيائي أخي العيائي.

يا خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل ياسين بالانتهاء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وشعبه وفريد ياسين المنتومة في كل وقت وحين ابدا امين وابن العظيم يا رداك الاكبر في كل حرف منها وابن كل من يقرؤها سعادة الدارين امين يا رب.

الطيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم من كل كريم أكرم من من قاد له تكرم. اللهم من كل كريم أكرم من من قاد له تكرم. عزم له كل كان إيماني ولازم لسانا للرحمن واجوب بستر بلا كفران تكفى حسابهم مهنيراني. هذه خادم سمبرم تفلق في